0: هاري ستايلز امريكان جيرلز اويك فوق 97 باي مي وين اويك الوقت باي بريكفست بونجو الخميس في الهدو تمبراتور مباراة بحال لسا تا خريرة زائرة اكتر من 26 جراد الستة 22 من وطب بونجو واكتر كمين بدأ يتنايد لك لحن كنا تنفهمك ده شيء كيف تستا تربخ معنا بروبيمنت فوقنا 9000897 تستا تبطلنا الفرازي شولتز إسا نسبيغا لك دا شيء آلا و تستا تربح باربل يتمانا على نار الجماع اللي جاي بروبيو بشانس بشت مرتارا الروبن شولتز برو كيف عندك تبادة الفويس ميسيج احنا خلينا في ديك بشت كون كرياتيف كم تفلح براتيكامنت و جفين انا امساج مش خزين البيرا جز بشت تخو دا شيء ايديا تان قوة شت نستنو من عندك احنا Isnetin la buxilu bata tekindu l-odu, għara. Għanna u kol, messaċiħor minn ħabibtana Mario. Bonġu Mario.
1: Xunt!
0: Maħna, issa, il-favorita taħna ġed biex tifim naqra, isna morna l-ura
1: għal-1940.
0: Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Xunt! Hemm ċans kbir li jekk twerżaq u tħanxar Schultz mill-iqta' saqajk kif inħobb ngħid jiena dawk il-par biljetti jkunu tiegħek. Isma' matul il-ġurnata kollha però għax mhux biss waqt bej breakfast imma anka matul il-kumplement tal-ġurnata ta' qasmu l-biljetti. Bonġu!

0: اسبونجو جاي من بتاني المشاهدين وياك بحال لسه نو خسبنا شي وحدي خليني وحدي جيمي تاني نتركو برا جيمي اياد بلف برو عندي عندي نقرا شناتيك مش عندك بزون تعمل انت باش تاكوستا تقول بقرق بليتي اللي عندي بحال لسه قال روبن شولتز فرا سمبليشي ترتا دان بحال الكيوتو تيكس تقبض الموبايل 9000897 افتح واتساب افتح السيتنج تاع الفويس قبضو معها الاك وبباتلنا شي حاجه بحال ما باتلنا البيرخ ساندرو شي حاجه هيك كرا
1: شولتز
0: اكو ارا جاي
1: شولتز
0: الفرازي بروبيو كيف قال لنا ساندرو البيرخ
1: شولتز
0: قال من المشيف موات يايت شولتز شولتز كابتش تربح هيك بار بليتي قال نرى الجمعه اللي جاي باش تمر ترى الروبن شولتز لايف ابعت لي 9000897 ovvjament sintendi l-izbaħ forma ta' Schultz li ħan irċievu ħatkun qiegħda takkwista dawk il-par biljetti b'xej ovvjament biċ-ċans li tmur taraħ next Friday. Ibatli 9000897. Bonġu!

دي سواش لسه بوش نقرات التمبراتورة تم برا والكلمة اللي جيت ورا جنس بروبيا STFU بدأوا يكتبوا حفنا نيس فوق تيك توك ورا اللي كنا مخفنا بروش متاع قلب تايبال بدأوا يتجي دولي يدفع

Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, Wake for 97B. Buongiorno, Hamis Filo, ضد الساعة 5 بحالسا 27 جراد التمبراتورة تم برا بحالسا. عندكم ده الكوليجا هدايا وقال لي حالين يرى اسمي ليش لستوب ليف قال لي اش عندي حفنا اش نعمل في البوست بحالسا ما نش كيف خلقا عندو بزن الليف خايج يخدمو لشي غاد ديما هو رستمنت نادرو اخر ندى الاخر ست ايام الدار بحالسا نيشو من جول غاربج باكز انزي مسكينة تفايلة بدت تخدمو اوفر تايم الدار يحسب قديا بالليل بش ترجع تابي الغواردروبا باش تجي الريتورن في الستات اللي كانت اوريجيناريامنت اوفيامنت جو الغواردروبا الجديده بدنا الكاميرا تاع الصدى التقليب اللي كان من الدار تاع البيزا انسي كل ده نهضو بجيتا شدت شدينا لنا ما تقشيتا زرجيتسيو للافاريت الزايده نهلسو منهم انتم كاريتاش اوفيامنت ان وين فاشن لما نخبش نرمي لك وسؤوز اكثر من مصر ما جنك ما نخبش نرمي خويتش سبيشامات لحب الفاشن كوبلو بيكتر بلا كي I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it I love it

ريراتا جيمس هايب وان كمي جدالة دكات فراري فاين ريسام بيع الخميس وارن اوف سيناريو يكد فورسي واد من داوك لي في الجروب تصحابك تحبو ترقرد زاوية نافة فريد با ليزر تك بار ازمبيو يون كلا شلوبة بولينج لفرع منتن هوبنا ملايين اما صحابي لنكو هاجة لي انكون دك النقرة زايرك اسني نقرة نقط لورا قاليج فرع منت ندخل في يوم دو التبتا دوبين هذا كتيب لي اكين كويت نقرة جات من الجروب تصحابي li jkun qed jerbaħ in-nervi kolli dak it-tip bowling kolli jabtit mhux biċċajt naqbad u ninżel jiena fil-bowling lejn mhux biċċajt tnajlek ġas biex nara li ħadd minnhom ma jgħaddini, però din il-mistoqsija li rid tinsaqsik jiena inti wkoll forsi bħali li inti verament sore loser u vera tibda tinħaraf dan it-tip tal-op jew kellha ma tagħtix każ dajt tipo u hija laqwa li ħriġna u ġejna nerdu pjaċir. Għandi kurzda kbira biex nara kemm hawn min hu bħali li sore loser u kemm hawn min li verament ma jagħtix każ. U jekk inti sore loser bħali, irid nisma' l-għar storja li ġratlek u l-għar xenata li qatt tagħmilt meta ħriġt ma' sħabek pereżempju.

خلاني واشير باش نبداو الليل تاعنا في المكان دي كان شود نيفا فوق بي شانيل هناك الهميس فلاجيه ات يوروب الويكند يرجع جورنا طهرة ونرجع الويكند فيرا ات يد ملايز مين يا هناي لكن ما دل الجمعه يا لصبح جمعه الشهر وشاش نقدر باغان سما الاخر زايره هيك نقرا الاخر زايره جبده وهذا بيدي ينا نقول ننزم لو كومبانية المناون أولى عشرة فلاشية واللي يمس عندي جي على الأوليفيا رودريغو دروب داد فوق بي

الهات اللي فال بيونسي دي كانت مورنينج درو فو بي شانيلا هناك وينا اللوم مورتنا من شريا سوبر ماركت عشان مسني قبل ما جيتو وعملت الكبر زبال تهايتي مورد بالجوخ وسبتشايت نشتري كل منارة سو ينا تنتك بارير منها يكن تتكون بالجوخ ميك شور اللي ما تقاشي سوبر ماركت لو اللي ما تيها افتي كل شهاجة اشتي سبتشا تشتري كل منارة ما عرفش يكجيلي شاملتا ما ينا عملتا اللوم وسبتشايت نشتري اكتر من اللي بزون في الفريدة عش كل ما بديت نارة بداي هايرني